0: يعني بتبي في اثناء وجودك هنا في اثناء الدراسه بتسافر لون هناك في السودان ولا بتسافر لون؟
1: يعني ايش نعم؟ يا بيضو